مستكن اي في وزلا وانا اي كان اي بيزفو وسمع باتي فرس انما خايا منين ومنين ما تزين بو مستكن اي في وزلا وانا اي كان اي بيزفو